0: راديو مانو 91 أفضل في المساء.
1: Das war Arabisch. Radio 98.1. Besser am Abend.